0: يكسر شي لقرا صار غرور يكسر لي لقرا شرسن يمي فلاقن يسش تحت لخ لخان صور غرور يكسر شي لقرا صور غرور يكسر لي لقرا صور غرور يكسر لي لقرا جدون هو جلون خلالا سرور ريك صفشي لقرا
1: إذا ما قبل بوئك مستوري نهجة سماري شولنيت يونظرم أچا شولنيت نمخفيش لأويلي ماري ساني ياركمين وغزان شیگه جا جا خرام اخری نه گرام اخری گی جا جا ای شین کلین فرول فین ایس نخت رو ایگن میشه ساسنا گزمه میشن ایسنا ایس مورنین بانن نکلم یون وادیلم آلا از کنیکو ششن ریکنال از کنال نیفنگ بین از کس نافنی داون فرگه نیم خالی نفرول فیم از نه تویگان میم اینین این اخلاقی خلقه اسکجیلن شین ریگون ارهور مخالین جاست